0: اسلحولي بامت اسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخام كرباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: يا حاج انت لو دق ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعفرو هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بينه شي بخير حودش متعده مارغرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: Te ragato.
1: Te ragato.
0: سامي انت رجعتني على دوبتو؟ لا على دوبتو دوب معايا تراجع عسى لي دوبة معايا عن مين انت مدبر؟ هو كوبع لك هبيتا دوب؟ هنا بيترتي دوب عسى لي دوب عسى لي دوب انا بعد بيت ما انت رجع سكوري دو عزبون سامي
2: ما يا لك
0: سامي تبي له مشو لشتوت شي عسى لي دوب عسى لي دوب عسى لي دوب عسى لي
2: شتي
0: حكيت.
2: شتي
0: حكيت.
2: شتي
0: حكيت.
2: شتي حكيت.
0: ما
2: هي بيت الرسامي؟ ما الشعب هم عصبين.
0: ما زين.